0: Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Amin Wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du Faya ibadallah Ittaqullaha haqqa tuqatih Wa'alamu anna Allah amarukum bi'amrin azim Amarukum bis-salati wa taslimi ala nabiyihil karim Faqala Allah ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim Wa ala ali sayyidina Ibrahim Mubarik ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Ya ali alamin innaka hamidum majid wa allahum anil khulafa'ir rashidin aina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warḍa 'anna ma'ahum ya akramal akramin allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة لتا ملكنا كبوه دولي يان مها موليو سري بادوك باغيندي يان ديبتوان أغون سلطان إبراهيم وكذلك كبوه دولي يان مها موليو سري بادوك باغيندي راجة بمي سري أغون راجة زاري صوفيا اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدنا المالزي آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: Alhamdulillah saudara, selesai sudah khutbah Jumaat sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan dapat kita jadikan panduan dalam melayari kehidupan seharian kita. InsyaAllah kita akan ke udara lagi menerusi siaran langsung khutbah solat Jumaat pada minggu hadapan. Terima kasih kerana bersama kami. Dan untuk itu saya Fandi Abdullah mewakili Section Radio, bahagian penyiaran JAKIM serta rakan-rakan dari unit siaran luar radio RTM, saudara Muhammad Izzuan dan Ahmad Faris. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Konti Nasional FM bersama rakan tugas Aida Jia. Silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ikuti siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya bersama dengan rakan penyampai Fandi Abdullah dengan tajuk hari ini, Ilmu Pemangkin Perpaduan dan Keharmonian Ummah. Kita kembali dalam Nadi Kota KL di KL FM ini, baru KL. KL.